لا الفن والفة كتر خير الدنيا اللي احنا قلنا مع بعضينا الكار والفة يعني الفن والفة. انت عارفني وانا عارف لك انما احنا الوقت خاكين مع بعضينا واحنا لسه عايين شفناك بعض يعني ايه فكويس اللي ربنا سواه.